0: قبسي مايه
1: مضي مهيو
0: علمك وقبطان
1: مضي مهيو
0: هيو وامي
1: مضي مهيو
0: هبي وهيو
1: مضي مهيو
0: هبي وهيو
1: مضي مهيو
0: هيو وامي
1: مضي مهيو
0: هبي وهيو
1: مضي مهيو
0: هبي وهيو
1: مضي مهيو
0: تاقي ويداي
1: مضي مهيو
0: ما تقلاشو وي
1: مضي مهيو
0: تاتي ويداي
1: مضي مهيو
0: ما تقلاشو وي
1: مضي مهيو
0: تاقي ويداي
1: مضي مهيو
0: Mate glashovai,
1: hovei veheyo,
0: heyo vobei,
1: hovei veheyo,
0: hovei veheyo,
1: hovei veheyo,
0: hovei veheyo,
1: hovei veheyo,
0: heyo vobei,
1: hovei veheyo,
0: hovei veheyo,
1: hovei veheyo,
0: hovei veheyo,
1: hovei veheyo,
0: heyo vobei,
1: hovei veheyo,
0: hovei veheyo,
1: hovei veheyo.